بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada Kitabul Bai' yang diambil dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat memasuki dan membahas serta mengenal sedikit tentang hakikat jual beli itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya jual beli ternyata memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Entah itu ya, syarat-syarat yang dipenuhi, yang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh al-bayi'an ya, antara penjual dan pembeli, atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh al-ma'qudi alaih, barang yang akan kita transaksikan.